0: Cool Jack.
1: Ok, torniamo in voce.
2: احكي لنا قصته شوي.
3: نعم طبعا، في البداية تحية طيبة لقناة وراديو إيطاليا ولكل المستمعين الكرام في كل أنحاء إيطاليا.
2: Innanzitutto un saluto grandissimo a tutte le persone che ascoltano questa radio e a tutte le persone che ascoltano questa radio in Italia, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.
1: Grazie a te.
2: اتفضل.
3: نعم طبعا، أنا إلياس ابن الدكتور البطل حسام أبو صفية، أود أن أنقل آخر التطورات المتعلقة بوالدي المعتقل، وأتوجه بنداء إنساني عاجل لكل صاحب ضمير حي في إيطاليا.
2: Innanzitutto io sono Elias, il figlio del grandissimo eroe dottore Hossam Abu Safei, e la mia, quello che voglio fare è lanciare un appello a tutte le persone, a tutte le coscienze del mondo e a tutte le persone che ci ascoltano.
3: نعم، والدي هو الدكتور حسام أبو صفية الذي ضحى بكل ما يملك وضحى بابنه إبراهيم عندما كان في مستشفى كمال العدوان في حصار إسرائيلي كان مطبق على شمال قطاع غزة. كان وقتها يستهدف المنظومة الطبية والمستشفى، وكان يهدد والدي بأن يغادر المستشفى وأن يترك أكثر من 285 حالة ليلاقوا مصيرهم الموت.
2: Prima di tutto, appunto, mio padre, il dottor Hossam Abu Safei, si trovava all'interno di un ospedale Kamal al-Adwi, e praticamente quello che è successo è che il nemico ha distrutto questo ospedale e lui si stava in quel momento prendendo carico di 280, ha salvato 285 persone.
3: نعم، البارحة قام بإبلاغنا المحامي بعد أن تقدم المحامي بالدفاع عن والدي بإجراءات قانونية للطعن في استمرار احتجازه التعسفي. تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق والدي لأنه كان يريد أن يعرف لماذا هو معتقل ويعذب حتى هذا اليوم بدون تهمة.
2: Ieri abbiamo avuto nuove notizie dall'avvocato difensore di mio padre, perché appunto lui in questo momento si trova in carcere, in una detenzione amministrativa, e soltanto per aver chiesto il motivo per il quale si trovasse dentro ha subito diverse torture.
3: نعم، تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق والدي، كان أبرزها نقله إلى الحبس الانفرادي في زنزانة حبس انفرادي مساحتها مترين، لا يوجد حمام ولا يوجد طعام ولا يوجد شراب ولا يوجد حتى محامي يستطيع أن يطمئن عليه.
2: Che cosa è successo? L'hanno appunto, è stato trasferito in una cella di isolamento, in una cella di 2 metri per 2, senza cibo, senza acqua, e questa cella è priva di un bagno.
3: نعم، والدي الذي أنقذ أكثر من 285 طفل في مستشفى كمال عدوان ورفض أن يتراجع عن خدمة أبناء شعبه، لا يجد من ينقذه في داخل السجون الإسرائيلية.
2: Mio padre, che ha salvato più di 200 bambini dentro l'ospedale di Kamal Adwan, in questo momento è inascoltato e non troviamo nessuno che possa salvare la sua vita.
3: نعم، إن أعظم رسالة إنسانية قدمناها للتاريخ عندما والدي رفض أن يخذل أبناء شعبه وأن ينقذ الأطفال وأن يضمد جراحات الأطفال. ذهب والدي بنفسه إلى دبابات الجيش الإسرائيلي بتوبه الأبيض الملطخ بدم الأطفال الأبرياء وبدم أخي إبراهيم.
2: Il messaggio che vogliamo mandare al mondo, mentre appunto mio padre, che ha salvato le vite di moltissime persone, è andato lui stesso di sua spontanea volontà davanti al carro armato vestito con il camice bianco da medico, per salvare appunto le persone. È andato lui stesso da loro, dai nemici.
3: هل تتخيلون شعور أن من ينقذ الأطفال مسجون ويعذب في يد من يقتل الأطفال؟
2: vi immaginate che cosa può voler dire andare e essere torturati da chi appunto uccide i bambini, una persona che invece ha cercato di salvare la vita di questi bambini fino all'ultimo istante?
3: نعم نحن كعائلة نعيش في حالة من القلق والخوف المستمر والدي محتجز في ظروف صعبة ومأساوية وكارثية لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة التي يمر بها والدي في داخل السجون الإسرائيلية بلا تهمة.
2: La nostra famiglia è sempre in allerta e non possiamo neanche immaginare che tipo di violenze, che tipo di vessazioni che succedono all'interno delle carceri israeliane senza nessuna accusa. In questo momento mio padre si trova dentro senza nessuna accusa.
3: أيضا محروم من أبسط حقوق الإنسانية بينما يمر الوقت علينا ببطء شديد ونحن ننتظر أي خبر يطمئننا على والدي كل يوم يزيد من معاناتنا ومن خوفنا على حياة والدي وسلامته.
2: Si trova appunto all'interno delle carceri israeliane senza nessun neanche il minimo diritto all'interno che ci dovrebbero essere appunto accolti all'interno delle carceri e appunto la nostra preoccupazione sale ogni secondo di più.
3: نعم كل خبر يأتينا من داخل السجون الإسرائيلية يحمل الكثير من الألم والمعاناة والخوف على مصير والدي الذي يعذب بلا تهمة وكل خبر نخاف أن يكون هو الأخير.
2: Ovviamente tutte le informazioni, tutte le notizie che ci arrivano dalle carceri di persone che si trovano all'interno delle carceri israeliane sono terribili, sono agghiaccianti e ogni secondo che passa abbiamo paura che sia lui il prossimo a non farcela all'interno delle carceri israeliane.
3: نعم اليوم وبعد نقله إلى الحبس الانفرادي نجدد مناشداتنا إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية في إيطاليا ولكل وسائل الإعلام الحرة أن تواصل تسليط الضوء على قضيتنا الإنسانية.
2: Ora che è stato anche trasferito in una cella di isolamento, quello che facciamo, che quello che noi vogliamo è che appunto urliamo a tutte le associazioni, a tutte le persone che si occupano di diritti umani, a tutta la stampa libera in Italia e nel mondo di fare pressione e di portare la luce a quello che sta accadendo.
3: نعم إن الصمت في مثل هذه الظروف يعني ترك العائلات والأسرى تواجه الألم والخوف وحدها ويعني الصمت هنا هو شريكة في الألم وشريكة في الجريمة.
2: Il silenzio che appunto il silenzio vuol dire continuare a in qualche modo a non portare avanti quello che le famiglie vivono tutti i giorni. Il silenzio è complicità e questo dolore e questa paura che le famiglie e le persone dentro provano non può essere isolato, ma dobbiamo spezzare questo silenzio.
3: إلى شعب إيطاليا العظيم أنتم الأمل الوحيد لإنقاذ حياة والدي والأسرى في داخل السجون أرجوكم لا تنسوا والدي لا تنسوا والدي والدي يموت ببطء وبصمت قاتل وللأسف لا يوجد أي تحركات من الحكومات لإنقاذ والدي ولإنقاذ الأسرى الذين يعذبون بلا تهمة.
2: La speranza siete voi, tutta la gente, tutta la popolazione italiana, per portare alla luce quello che vivono le persone detenute. Mio padre in questo momento è detenuto illegalmente e torturato continuamente giorno dopo giorno nel silenzio. Non c'è nessun governo che sta facendo qualcosa affinché lui o tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi vengano rilasciate.
3: ايضا الى شعبي ايطاليا العظيم انتم لا زلتم الامل الوحيد لي انا عندما اتكلم واناشد شعب ايطاليا فانا على يقين بان هذا الشعب لن يتركني اموت واتالم لوحدي انا ووالدي في داخل السجن انتم لا زلتم الامل الوحيد ولا زالت الانسانيه بخير بوجودكم
2: E voi, popolazione italiana o a tutte le persone che ascoltano la radio, siete la speranza. Io so che mentre sto parlando voi non mi lascerete morire da solo, non lascerete mio padre morire da solo all'interno delle carceri. E c'è ancora speranza in questa umanità.
3: أرجوكم لا تنسوا والدي ولا تنسوا كل الأسرى أرجوكم أنهم يقتلون بصمت ويعانون أشد المعاناة هم بشر أمثالنا ولهم الحق في الحرية ولهم الحق في العيش في كرامة
2: Per favore non dimenticatevi le persone detenute, tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi, non dimenticatevi mio padre, hanno tutti il diritto di vivere con dignità e di essere persone libere.
3: نعم رسالتنا ليست سياسية بل رسالة إنسانية قبل كل شيء نحن أبناء نشتاق إلى والدنا وأحفاد ينتظرون جدهم وعائلة تحلم فقط بأن ترى والدي حرا آمنا بين أحبابه
2: Il nostro messaggio non è un messaggio politico, è un messaggio umano. Siamo la famiglia, tutti noi figli vogliamo semplicemente, tutti i nipoti vogliamo soltanto che lui torni tra di noi libero e che si trovi in un posto sicuro.
3: نعم شكرا لجهودكم وشكرا لمواقفكم المشرفة للتاريخ أنتم لا زلتم الأمل الوحيد لي عندما أنا أناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين تام بأنكم لن تخيبوا ظني
2: Grazie a tutto quello che fate. Io so che questo messaggio arriverà a tutti i vostri cuori e che sicuramente farete di tutto affinché lui venga liberato e quello che state facendo è qualcosa che rimarrà scritto nella storia.
3: أنا لا أناشد لوالدي فحسب بل أناشد لكل الأسرى الفلسطينيين الذين يعذبون في داخل السجون الإسرائيلية هؤلاء لديهم عائلات ولديهم أطفال ينتظرون آبائهم وينتظرون أمهاتهم المعتقلين في داخل السجون الإسرائيلية
2: Non parlo soltanto appunto a nome di mio padre, ma parlo a tutte le prigioniere e i prigionieri detenuti nelle carceri israeliane. Ognuna di loro ha qualcuno che l'aspetta, che sia un figlio, la figlia o appunto i parenti e la famiglia.
3: نعم شكرا شكرا لقناتكم الموقرة ولراديو إيطاليا وشكرا لكل من يساهم في إيصال هذه الرسالة الإنسانية إلى كل أحرار العالم.
2: Grazie a questa radio, grazie a chi ascolta questa radio e grazie a chi continuerà a portare lontano questo messaggio e grazie appunto a questa radio libera.
1: Grazie a te Elias Shukran. Riassumiamo un pochino la situazione e correggimi insomma anche se sbaglio. Dal 27 dicembre 2024, dopo che l'esercito israeliano ha fatto eruzione dentro l'ospedale Kamal Adwan, praticamente ha distrutto l'ultima grande struttura medica che ancora funzionava nel nord di Gaza e appunto è passato un anno e mezzo da quando questo pediatra, questo medico, come ci raccontava suo figlio, si è presentato all'esercito israeliano per chiedere come dovevano fare ad andare avanti in questo modo qua. E appunto è un anno e mezzo che è imprigionato in una cella di 2 metri per 2, senza nemmeno la possibilità di prendere la famosa ora di luce, tantomeno avere un bagno. E il 28 aprile proprio di quest'anno, dopo quasi un anno e mezzo, la tensione è stata di nuovo rinnovata a tempo indefinito sulla base della legge dei combattenti legali, perché giustamente un pediatra può essere un terrorista, d'accordo? Cioè, nel senso, una persona che salva vite viene trattato in questo modo da questo governo infame che è quello israeliano. Tuttora appunto si trova incarcerato in queste condizioni, non sappiamo fino a quando lo sarà. L'appello è quello appunto di movimentare le anime, i corpi, le coscienze, le piazze per chiedere insomma di fare ai vari governi una piccola parte di quello che andrebbe fatto. Ricordiamo che dal appunto da ottobre 2023 al settembre 2025, questi qua sono i dati di qualche mese fa, i sanitari uccisi a Gaza sono stati 1722 questo qui a settembre 2025. Noi abbiamo sentito come Radio Onda Rossa Medici Senza Frontiere qualche tempo fa in diretta da Gaza, che ci raccontava le condizioni in cui sono costretti a purtroppo non operare, con pochi mezzi, pochi medicinali, perché i medicinali sono filtrati dal governo che non li lascia entrare. Sappiamo che c'è carenza di acqua, sappiamo tutto quello che sta succedendo e quello che purtroppo non rimane più di quel posto lì. Questo qui insomma è solamente per fare un piccolo riassunto. Quello che voglio chiedere a Elias dall'altra parte invece è di continuare insomma ad aggiornarci, di sentire appunto la radio come anche sua e insomma, e se vuole aggiungere qualcosa che possiamo raccontare in più agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: ماشي إلياس وإحنا لخصنا بس شوية اللي حصل يعني مع والدك وإن هو اعتقل 27 ديسمبر 2024 من مستشفى كمال العدوان من شمال غزة وهو بقاله معتقل سنة ونص وآخر جلسة كانت 28 إبريل وإن هو دلوقتي في حبس انفرادي من غير أكل ولا مية وفي مترين يعني من الأوضة يعني مترين في مترين واللي احنا عارفينه إن طبعا الصورة الشهيدة بتاعت والدك وهو بيروح يسلم نفسه للدبابة كأنه يعني طبيب ممكن يبقى خطر يعني بالنسبة لدولة إسرائيل. بس احنا عارفين كويس جدا ان هم ما عندهمش اي نوع من انواع الرحمة, وان من عندنا يعني من اكتوبر 23 ل 25 بس الاطباء اللي اتقتلوا في غزة 1722, وسمعنا كمان عن أطباء بلا حدود اللي هم كانوا بيحاولوا يعني يشتغلوا جوه غزة إن الوضع سيء جدا عشان ما فيش مية والأدوات ما بتدخلش عشان إسرائيل بتمنع يعني دخول أي مواد طبية أو أي حاجة تساعد يعني الناس إن هي تواجه اللي بيحصل يعني. كنا كمان حابين نقولك ان الإذاعة الراديو اندا روسا إذاعة مفتوحة, وفي أي وقت ممكن تكلمنا وتتواصل معنا وتقول لنا محتاج يعني أي حاجة يعني محتاجينها احنا موجودين, وفي أي وقت صوتك ممكن يتزاع من راديو اندا روسا, ولو حابب تقول حاجة تضيف أي حاجة احنا برضو موجودين.
3: الله يحفظك يا أختي. طبعا أنا بتشكر جهودك وجهود الأخوة في راجل إيطاليا, وبتمنى عليكم يعني بتمنى عليكم أسد التمني أنكم ما تنسوا والدي قبل فوات الأوان, قبل أن يصبح يعني صراحة الصمت يعني هو ينقلب إلى ندم لا رجعة فيه. يعني صراحة ظروف صعبة, ظروف لا يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة اللي بمر فيها والدك, هو مجرد طبيب يعني ما عنده تهمة، تهمة الوحيد أنه هو أنقذ الأطفال ورفض أنه يترك أولاد الناس. فبتمنى عليكم دائما تذكروا العالم في والدي وفي كل الأسرة مش بس والدي.
2: Una cosa che vi chiedo, innanzitutto vi ringrazio e ringrazio la radio e a chiunque ascolti la radio. Spero soltanto che non, per favore non dimenticatevi di mio padre e continuate a ricordare il suo nome, a lottare appunto affinché lui che semplicemente ha fatto il suo lavoro da pediatra, e quindi questa è la sua accusa, ma di non dimenticarvi nessun prigioniero o prigioniera palestinese.
1: Grazie mille Elias. Allora chiudiamo qui questo spazio e appunto Radio Onda Rossa è sempre microfono delle ottente carcerarie globali, viene da dire, e quindi sicuramente possiamo dire che chiunque insomma avesse bisogno insomma volesse interfacciarsi con questo tipo di roba qua può scrivere ondarossa@ondarossa.info che è la mail della radio appunto per qualsiasi cosa.
2: Shukran Elias.
1: شكراً.
2: فأي وقت ممكن نتواصل لو في أي جديد
3: أحنا
1: موجودين.
3: أكيد الله يسعدك على راسي. شكراً لك، شكراً لكم، تاج راسي والله، شكراً لكم.
1: شكراً. أبلست. تشاو.